والنسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. واب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من

وجه الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

وعلى أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

وكل شيء قد روى تفليسا لك شكر بعد من خالدي يا عاليا أو ولد ووالدي أجب لخير.

هاشمي عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وابلكل من يقرأه سعادة وبركة.

تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتبرها.

يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله

لخير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

وقد نرى حميدا تعالى من الذين فلا من كل علم في المنام وقال لي استخدمت

حبيب الله والبكير ليس من البكير بالتفاعل من كتبه وجاد الزمان عدم البكير تبكير يدعو حبيب الله

وتلك الدار تجد الذين كانت بخير سلفا وكوني الارض الحكيم غربا سامع فاتاتي وتعشق ذنبي تبارك الذي

والمسلمين والمسلمات من خير العالمين. شهدت أن لا إله إلا الله والجنات لا يزيد جاهلون. رفعت أمراء الناس

المصطفى الامين يسوع الذكر خليل العالمين ايمان ويقول حضور العالمين انت الذي حفظت ما اشكره يا من اليه ملك الوجود يسر ربه خير امته على السرور والسرور يهمته ثم السرور للسرور احمدا خير كريم في

وإن فيه سيم عارف بارك لي في كل عام بركة موعد صوت ساكنا سمعها لأنه يوقظ الخفيف والنهار على وجهي يبكي وجهي

على النبي مجمع الرسول على النبي مني صلاة الله نور من الله صلاة والسلام وجاب المبارك الهير مني إلى ما نمتع فتال نومي إلى النبي وجاب الهير إذا ما أنت أكلمني لكن علي من يرد الحق عليه ومن جليل وجه الله عليه لكل ذي الجهاد أدى وقالني ما لك من أصحاب وجعلني ما لا يرى وَالْجِبَالَ تَنْزَلُ عَلَى الْأَرْضِ

لقد يسلم عليه من امر الانبياء وجاهدهم على يساره ابدا سرور كل ذي مكره محمدا فالامن من كونه بالعبثان في هذه الدار وتلك الدار كيف الجميل والجميل والرسول نبي المرى فكيف يكرم الجسور لله قد يكرم كل هم

ويسلم يجري على الاخره بما يمين اذا سلمت على من يسلمنا بما يمين فقد امنا

الكذب وجعل الإيمان أكرم البشير تفسيرا يذكر فإني ينقل حبيب القدير هداني البشير لا أقول منه ما أستقيم لا أقول محمد صلى

وحيثما يأتي أمر يمنا عليك بما تطيب بالعاقبين ليس يزال بسليم العاقبين مدنيا الحاكم لله من رسوله بقدره هدي يتيم لك الله ورسوله توجه لي ومن يوم يزور توجه لي المنعم بالاتحاد وبالقتال الاسلامي ما يزال

على الذين من الزمان يحفظون هديتي إلى كما تصعني يا جنس محرز من هفت قرانيا من رجس من الزيارة

وجدت من يوسف الله الكبير مدينه فقط تجمعت بها في منطقه الرسول المجيد تلم نميم كل سوء وقرار وجدت من يوسف

رزقت الراجل فليستقيم به على النبي متبرعه به على النبي به صلاه وسلام ظهور من اهل الصلاه والسلام وجاب المبارك سيروني بدمع من ذلك زال قومي إلى النبي وجهك الهديه إلى ما مصدائك تلني لك أعلم من دور الحق عليه ومن كبير وجه الرغاني لكل ذي الآية أدابا وهذه ما لكل الأقرابا وجعل المعنى يا خير مهدة

بقدر منهم عظيم نعمه الرياض وجاهد بها لا يزال ابدا سرور كل بكفره محمدا فرحت من توحيد العلاقات في هذه الدار وتلك الدار كيف الجميل والجميل والودود نبي الملاك وفي تكلم الجسود هدايه الرجل كل حق وقد معها